حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخوتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang memudahkan kita semua untuk berkumpul bermajlis melanjutkan rangkaian atau rutinitas kajian ta'lim bulanan di tempat daerah tinggal kita. Walhamdulillah merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat